0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: ترأس عميد مجمع الكارديلا الكاردينال لويس أنطونيو تاغل صباح اليوم الأربعاء القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس في ختام اللقاء المنعقد بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب. وخلال الاحتفال أعلن الكاردينال تاغل بتكليف خاص من البابا لاون الرابع عشر الشركة الكنسية التي منحها الأب الأقدس لصاحب الغبطة بولس الثالث نونا بطريرك بغداد للكلدان المشارك في القداس، في خطوة تعبر عن وحدة الإيمان والمحبة بين الكنائس الكاثوليكية. كما تلا العظة التي أعدها البابا للمناسبة مسلطا الضوء على أهمية المحبة في حياة الأسرة والكنيسة، ومؤكدا أن الأسرة مهما كانت الجراح التي أصابتها تستطيع دائما أن تنمو انطلاقا من المحبة. إن فرح الحب الذي يعاش في العائلات هو أيضا ابتهاج الكنيسة. بهذه الكلمات استهل البابا فرانسيس الإرشاد الرسولي فرح الحب قبل 10 سنوات، وهي كلمات استعادها البابا لاون الرابع عشر في عظته مشددا على ضرورة جعل المحبة أساسا للحياة الأسرية وعلى أهمية مرافقة الأزواج والشباب والعائلات في مسيرتهم وتعزيز الصلاة والحياة الروحية داخل البيوت وصون قيمة الحياة البشرية من الحبل بها حتى نهايتها الطبيعية. قال الكاردينال تاغل: تقدم لنا الليتورجية اليوم بعض الأفكار للتأمل في هذا الشأن، فقد أصغينا في القراءة الأولى إلى نشيد المحبة للقديس بولس الذي جعله الإرشاد في فصله الرابع أساساً لتأمل غني في فضائل الزواج المسيحي بوصفه اتحاداً عاطفياً وروحياً وباذلاً للذات وأيقونة لمحبة الله. فمن خلال هذه القيم في الواقع ينمو الزوجان معاً على صورة الثالوث الأقدس وبمعونة النعمة يوماً بعد يوم، فينضج كل منهما بحسب خصوصيته، وفي الوقت عينه يحققان ذلك التشابه المتبادل الذي ينمو من خلال مشروع ثابت لتقاسم الحياة بأسرها وبنائها معا. تبع عميد مجمع الكارديلا يقول: كان الرسول يوجه كلماته إلى جماعة غنية بالعطايا والمواهب، لكنها كانت بحاجة إلى النضوج في المحبة، وقد ذكر أهل كورنثوس بأنه من دون المحبة حتى وإن امتلك الإنسان جميع المواهب التي نالها فإنه يكون نحاسا يطن أو صنجا يرن، صوتا يفتقر إلى المحبة وأذنا عاجزة عن إيصال الرسائل إلى القلب، وذاتا فردية بعيدة وباردة ومغلقة لا يمكن النفاذ إليها. نحن لم نخلق لنكون على هذه الصورة، وقد ذكرنا بذلك أيضا المزمور إذ وصفنا بأننا شعب وقطيع إله إلى الأبد رحمته وأمانته تمتد إلى جيل فجيل. أضاف الكاردينال تاغل يقول: هذه هي المحبة التي يدعون إليها فرح الحب لكي نجعلها أساسا لعائلاتنا. إنها المحبة الحقيقية التي يحثنا الإرشاد الرسولي بصورة خاصة على تربية الشباب الذين يستعدون للزواج عليها من خلال تعليمهم أهمية الفضائل، ويخص بالذكر من بينها العفة بوصفها شرطا ثمينا للنمو الحقيقي في الحب بين الأشخاص. ومن الجدير بالثناء في هذا الإطار المسارات التي تنظم بجدية على مستوى الرعاية أو المناطق الرعوية، لكن علينا أن نتذكر أن هذه المسارات لا تكفي وحدها إن لم تسبقها تربية على المحبة ترافق مسيرة النمو بأكملها منذ الطفولة وتدعمها. وقد لاحظ البابا فرانسيس في هذا الصدد أن تعلم محبة شخص ما ليس أمرا يمكن ارتجاله، ولا يمكنه أن يكون هدفا لدورة تسبق الاحتفال بالزواج، وأوضح قائلا: في الواقع يستعد كل شخص للزواج منذ ولادته، وينبغي لكل ما يعيشه الشاب داخل أسرته أن يسهم في جعله قادرا على الالتزام الكامل والنهائي. تابع عميد مجمع الكارديلا يقول: وهكذا فإن المحبة التي تعاش في البيت والملموسة لا تخلو من لحظات التعب والأخطاء والعثرات، لكنها تبقى في الوقت نفسه رائعة في تفاصيلها اليومية التي لا يمكن التنبؤ بها. هي المدرسة الأولى للمشاعر والتدريب الأول والثمين الذي لا غنى عنه على فرح الحب. ولهذا السبب تستحق جهود عائلات كثيرة أن نقدرها وندعمها، تلك العائلات التي تعيش دعوتها ورسالتها يوما بعد يوم في مدننا وقرانا من دون ضجيج، ولكن بأمانة قد تبلغ أحيانا حد البطولة، فهي تقدم من خلال حياتها جوابا سخيا ومفهوما للجميع عن كلمات يسوع التي أصغينا إليها في الإنجيل: لم تختاروني أنتم، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا فتثمروا ويبقى ثمركم. أضاف الكاردينال تاغل يقول، وقد نقل إلينا الإنجيلي يوحنا الوصية البسيطة والواضحة التي تركها لنا يسوع في ختام حياته على الأرض: وصيتي هي أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم. فلنعمل بهذه الوصية لكي ننمو ككنيسة هي عائلة من العائلات في مناخ من الرعاية المتبادلة التي يجني الجميع ثمارها، الأزواج الشباب الذين سيشعرون بالتشجيع وهم يبدأون مسيرتهم الزوجية، والأباء والأمهات الذين سيجدون العون في مواجهة التحديات الشاقة المرتبطة بنمو الأبناء وتدبير الحياة الأسرية، والمسنون الذين سيرون الاعتراف بدورهم كشهود للحكمة والفضيلة وتقدير هذا الدور فيما تتراجع قواهم الجسدية. وفي هذه البيئة أيضا سيجد الأكثر هشاشة الدعم والدافع، وكذلك الذين يعيشون أوضاعا صعبة ولحظات من الأزمات محاطين بالمحبة ومحميين من الأحكام المسبقة والتعصب في إصدار الأحكام. ولنتذكر أنه مهما كانت الجراح التي أصابت الأسرة عميقة، فهي تستطيع دائما أن تنمو انطلاقا من المحبة. تابع عميد مجمع الكرادلة يقول: وفي هذه المحبة التي تشكل أساس وجودنا نفسه وعيشنا معا ككائنات بشرية، تتجذر أيضا قيم الانفتاح على الحياة واحترامها منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي. إن العائلة هي الحافظ الأبرز لهذه القيم كمنارة لخير البشرية. وقد شدد البابا فرانسيس في هذا الشأن على أن الاتحاد هشا أو منغلقا أمام نقل الحياة يضمن مستقبل المجتمع، فبدون عائلات متينة منفتحة على عطية الأبناء ومتنبهة لتربيتهم ونموهم لا مستقبل للعالم. أضاف الكاردينال تاغل يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يشرفني أيضا أن أترأس هذا الاحتفال بتكليف خاص من قداسة البابا لاون الرابع عشر بهدف إظهار الشركة الكنسية التي منحها بنفسه لصاحب الغبطة بولس الثالث نونا بطريرك بغداد للكلدان الذي يشارك في هذا الاحتفال الإفخارستي. إن الشركة بين البطريرك وخليفة بطرس تعيد إلى الأذهان ممارسة قديمة كانت تؤكد وحدة الإيمان والمحبة بين كنيسة بطريركية وكرسي روما وبين الكنائس نفسها في ذلك العصر، وبالتالي فهي ليست مجرد إجراء شكلي بل حقيقة حية تستمد سبب وجودها من الشركة الإفخارستية، مصدر وحدة الكنيسة في المسيح وذروتها. تابع عميد مجمع الكرادلة يقول: يا صاحب الغبطة، إن حضوركم يساعدنا على فهم هويتنا الكنسية بصورة أعمق بوصفنا شركة في المسيح الرب بين كنائس ذات طقوس وتقاليد مختلفة ضمن الوحدة التي تتجلى بصورة مرئية في الشركة مع خليفة بطرس، ونؤكد لكم محبة الكنيسة الكاثوليكية بأسرها وصلاتها من أجل المؤمنين المكلين إلى رعايتكم الذين عانوا منذ زمن طويل لكنهم ظلوا ثابتين، وغالبا ما أظهروا بطولة في الشهادة لإيمانهم بيسوع وسط محن كثيرة. وخلص عميد مجمع الكرادلة الكاردينال لويس أنطونيو تاغل إلى القول: أيها الإخوة والأعزاء، لنوكل جميع العائلات والكنيسة بأسرها إلى عائلة الناصرة المقدسة لكي تصبح العائلات أماكن للشركة والصلاة ومدارس أصيلة للإنجيل وكنائس منزلية صغيرة تسودها المحبة ويجد فيها كل مجروح العزاء والشفاء.
2: أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أن التنمية والتعاون الدولي والحوار بين الشعوب تشكل أساساً ضرورياً لتحقيق السلام، داعياً الشباب إلى تحمل مسؤولياتهم والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة في ظل التحديات الدولية المتزايدة. جاءت مواقف نيافته خلال حوار مع مجموعة من الشباب الجامعيين في البرلمان الإيطالي في ختام مؤتمر دولي استضافته الجامعة الجريجورية الحبرية في روما، وخصص لدراسة إرث البابا يوحنا بولس الأول ومواقفه تجاه قضايا السلام والدبلوماسية والعلاقات الدولية. فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، جدد بارولين تأكيد موقف الكرسي الرسولي الداعم لحل الدولتين، معتبرا أنه لا يوجد حاليا بديل عملي يضمن حق الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في تقرير المصير والعيش بسلام ضمن دولتين مستقلتين وحدود واضحة. وأشار إلى أن الفاتيكان يدعم هذا التوجه منذ العام 2015 عندما أبرم الاتفاق الشامل الذي اعترف بدولة فلسطين، مذكرا بقرار الأمم المتحدة الصادر عام 1947 والذي نص على إنشاء دولتين ووضع نظام دولي خاص لمدينة القدس، وشدد على أن السلام العادل والدائم يجب أن يضمن أيضا الحرية الدينية وحق الوصول الحر إلى الأماكن المقدسة. بعدها توقف نيافته عند أزمة الثقة التي تعاني منها العلاقات الدولية، محذرا من اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب رغم وجود آليات قانونية دولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وأوضح أن فعالية المؤسسات الدولية تتوقف على استعداد الدول لاحترام سلطتها والالتزام بالقواعد المشتركة، مشيرا إلى أن تغليب المصالح الوطنية الضيقة يضعف قدرة المجتمع الدولي على مواجهة الأزمات بصورة جماعية، وحذر من أن غياب الثقة والتعاون قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات، في مشهد يعيد إلى الأذهان تحذير البابا فرانسيس من اندلاع حرب عالمية ثالثة مجزأة. في معرض حديثه عن الذكاء الاصطناعي، حدد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان ثلاثة تحديات أساسية تتمثل في تأثير التكنولوجيا على فرص العمل وإمكانية استخدامها في تطوير الأسلحة واتساع الفجوة بين الدول القادرة على الاستفادة منها وتلك التي تفتقر إلى هذه الإمكانات. ودعا إلى إطلاق حوار دولي جاد يفضي إلى وضع قواعد قانونية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي لا سيما في المجال العسكري، مؤكدا ضرورة تسخير هذه التكنولوجيا لخدمة البشرية مع الحفاظ على كرامة الإنسان وضمان مشاركة الدول الأقل تقدما في الاستفادة منها. بعدها شدد الكاردينال بارولين على أهمية الحوار بين الأديان في مواجهة توظيف المعتقدات الدينية لتبرير العنف، مؤكدا أن اسم الله لا يجوز استخدامه على الإطلاق من أجل تبرير الاعتداءات. ودعا القيادات الدينية إلى التحلي بالشجاعة في إدانة أعمال العنف حتى عندما يرتكبها أفراد من جماعاتها، معتبرا أن الدبلوماسية الدينية يمكن أن تفتح مسارات للحوار في وقت تواجه فيه الدبلوماسية الدولية صعوبات متزايدة. في سياق متصل، شجع نيافته الشباب على الاستعداد لتحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية وحمل المبادئ الإنسانية والاجتماعية إلى مؤسسات المجتمع، وأشار إلى أن الكرسي الرسولي يشجع على إعداد مسيحيين قادرين على المشاركة في الحياة العامة، مؤكدا أن الشباب مطالبون اليوم بأن يكونوا فاعلين في إحداث التغيير رغم الصعوبات التي قد تعترض طريقهم. أما بشأن سباق التسلح، فدعا المسؤول الفاتيكاني إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق، مطالبا بتخصيص جزء من الموارد الموجهة للأسلحة من أجل دعم التنمية ومكافحة الجوع والأمراض وتحسين التعليم وظروف عيش السكان المتضررين نتيجة الحروب. وأقر بوجود نقاش أوروبي حول زيادة الإنفاق الدفاعي في ضوء تراجع الدعم الأمريكي، لكنه شدد على أن متطلبات الدفاع لا ينبغي أن تأتي على حساب الاحتياجات الأساسية للشعوب. هذا ثم ختم الكاردينال بارولين كلمته مؤكدا أن السلام والأمن ليسا هدفين متعارضين، إذ أن السلام يشكل شرطا أساسيا للأمن المستدام، كما أن حل النزاعات يصب في مصلحة الجميع.
3: تم الاحتفال مساء أمس الثلاثاء 13 من تشرين الأول أكتوبر في قرية كون مسبحا في كاستيل غاندولفو بمنح الكاردينال مايكل تشيرني العميد الفخري للدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة ميدالية البابا لون 14 للاستدامة، والتي تمنحها جامعة فيلانوفا في بنسلفانيا الأمريكية، وهي الجامعة التي تخرج منها روبرت بريفوست سنة 1977 عقب دراسة الرياضيات. وقد أسست الجامعة هذه الجائزة هذا العام 2026 لمكافأة الشخصيات التي تظهر ريادة في مجالات المسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية والعناية بالأشخاص الأكثر ضعفاً والإدارة المسؤولة للموارد. وقد تم اختيار الكاردينال تشيرني كأول الحاصلين على هذه الميدالية، وذلك على عمله لأكثر من 50 سنة لصالح الكرامة البشرية والعدالة الاجتماعية والمهاجرين والعناية بالخليقة. وفي كلمته خلال تسلمه الميدالية وعقب توجيه الشكر، أشار العميد الفخري لدائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة إلى مرجعين لمواقفه إزاء التنمية المتكاملة. الأول هو نوح، الرجل البار والمطيع لله، الذي صنع سفينة لإنقاذ عائلته والحيوانات من الطوفان حسب ما جاء في سفر التكوين. وتابع الكاردينال تشيرني أن بفضل نوح وما فعل لم تكن للدمار الكلمة الأخيرة، وقد قدمت للبشرية وللأرض الفرصة لبداية جديدة رمزت إليها الحمامة التي تحمل في فمها ورقة زيتون خضراء، كما ورمز إليها قوس السماء. ووصل الكاردينال أننا نحن أيضا أمام الوضع ذاته الذي كان اختبارا لإصرار نوح وإيمانه، وأضاف أنه يعتبر هذا جوهر تحدي الاستدامة المعاصر، أي توفر فرصة قبل فوات الأوان لحماية البشرية وإنقاذها من التدمير البيئي الذاتي. أما المرجع الثاني حسب ما وصل العميد الفخري فهو الأمير الصغير من رواية أنتوان دي سانتكسوبيري، أي ذلك اللاجئ القادم من كوكب صغير بعيد عليه بستان فيه وردة جميلة ولكن أيضا خروف يهدد بأكل الوردة. وتبع الكاردينال تشيرني مذكرا بأن الوردة تتحدث إلى الأمير الصغير عن البشر وتقول إنها لا تعلم أين يمكن العثور عليهم، فالرياح تبعدهم وهم بلا جذور، ما يجعل حياتهم فائقة الصعوبة. ووصل العميد الفخري لدائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة متحدثا عن الحاجة إلى ارتداد عميق ومتواصل، فالحل الوحيد هو الابتعاد عن عاداتنا السيئة الكثيرة والسير على طريق جديد من خلال تغيرات عديدة في تصرفاتنا الشخصية والجماعية والاجتماعية. هذا وكان الاحتفال بتسليم ميدالية البابا لون 14 للاستدامة، قد بدأ بمداخلة للكاردينال فابيو باجو المدير العام لمركز كون مسبحا للتكوين العالي. وكان من الطبيعي أن يذكر في هذه المداخلة بالعملية الجراحية التي خضع لها قداسة البابا لون 14 بعد ظهر أمس الثلاثاء، وبأنه كان من المفترض أن يمنح قداسة البابا الميدالية للفائز بها، أي للكاردينال مايكل تشيرني. وأكد الكاردينال باجو القرب من الأب الأقدس والصلاة من أجله، سائلين الرب أن يهبه القوة والشفاء التام. وأضاف أن تغيب قداسة البابا عن هذا الاحتفال يذكرنا بحقيقة بسيطة لكنها عميقة حسب ما ذكر، وهي أننا في حاجة أحدنا إلى الآخر، وأننا مدعوون إلى مرافقة بعضنا البعض، وذلك بشكل خاص في لحظات الهشاشة. ومن بين ما تحدث عنها المدير العام لمركز كون مسبحا للتكوين العالي في مداخلته، كون إيماننا المسيحي يعلمنا أن الخليقة هبة أوكلت إلى حمايتنا وليست موردا لاستغلاله بدون حدود. يعلمنا إيماننا أيضا أن كل شخص قد خلق على صورة الله ومثاله ويتمتع بكرامة لا يمكن أن تقاس بالثراء أو السلطة أو الإنتاجية. تحدث الكاردينال باجو أيضا عن ترابط وتشابك كل شيء، وهذا هو محور الإيكولوجيا المتكاملة التي عبر عنها هكذا بشكل قوي البابا فرانسيس، والذي أكد انطلاقا من هذا أنه لا يمكن فصل العناية بالخليقة عن العناية بالأشخاص، وأنه لا يمكننا حماية الأرض متجاهلين الفقراء.
4: اتسمت كلمة سيادة المطران كريستوف القسيس المراقب الدائم للكرسي الرسولي للأمم المتحدة في نيويورك أمام اللجنة السادسة للدورة 81 للجمعية العامة بنبرة حازمة تؤكد على الأولوية المطلقة لحماية الكرامة الإنسانية. وجاءت هذه المداخلة خلال مناقشة البند 79 من جدول الأعمال المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، حيث استعرض رؤية الكرسي الرسولي تجاه المسودة الدورية للاتفاقية الدولية المرتقبة، مذكرا بدعوة البابا بيوس 12 منذ أكثر من 70 عاما لإبرام معاهدات تضبط الجرائم بدقة قانونية، ومستشهدا بتأكيدات البابا لاوون 14 حول قدسية الحياة والإنسانية، معربا عن ترحيب الكرسي الرسولي بالتقدم المحرز بعد اختتام الدورة الأولى للجنة التحضيرية والتطلع للأنشطة والمؤتمرات القادمة حتى عام 2029. وأكد المراقب الدائم أن الحاجة الماسة للعمل الدولي لم تقل في ظل ما يشهده العالم من معاناة للأطفال والنساء وأفراد الأقليات العرقية والدينية، بمن فيهم العديد من المسيحيين جراء الاضطهادات والاستعباد والتهجير القسري والموت. وشهدت المداخلة طرح 4 محاور أساسية ينبغي أن تبنى عليها الاتفاقية المستقبلية. جاء في مقدمتها ضرورة الارتكاز الصارم على القانون الدولي العرفي القائم، لا سيما المادة 7 من نظام روما الأساسي التي تشكل المرجع المناسب للتعاريف، محذرة من أي تعديل للمفاهيم قبل استقرار الممارسات الدولية والاعتقاد القانوني من شأنها أن يعيق التوافق الدولي ويضعف الصك القانوني. وأوضح في هذا الصدد دعم الكرسي الرسولي للإبقاء على تعريف الجنس كما ورد في المادة 7 البند 3 من نظام روما الأساسي، والذي يشير إلى الجنسين الذكر والأنثى في سياق المجتمع، بالإضافة إلى التعريف المستقر للحمل القسري، مؤكدا أن هذه الصياغة لا تستثني أحدا من الحماية، وأن مبدأ الشرعية يتطلب مثل هذه الدقة لتسهيل الحوار والاتفاق على المفاهيم. وفي المحور الثاني شدد المطران قسيس على أن واجب الوقاية والعقاب يقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول ومحاكمها الوطنية باعتبارها المقر الأساسي للتحقيق والملاحقة القضائية، مشيرا إلى أن التعاون الدولي عبر تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة يلعب دورا تكامليا لا غنى عنه، لا سيما لدعم الدول ذات القدرات المحدودة، غير أنه اشترط أن يتضمن هذا التعاون ضمانات كافية تمنع تسليم أي شخص إلى ولاية قضائية توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الإعدام، وهي العقوبة التي تقضي على كل أمل في الغفران والتجدد. أما المحور الثالث فقد أفرد مساحة واسعة لدور الضحايا وضرورة وضعهم في مركز الاتفاقية المستقبلية، إذ تتطلب معاناتهم إقرار حقوقهم في التعويض والحصول على المساعدة لإعادة التأهيل والإدماج، مع تشجيع الدعم المقدم من الدول والمؤسسات الدولية والمنظمات الدينية والخيرية التي تقف في الخطوط الأمامية لتقديم العون للناجين. وفي المحور الرابع والأخير ركزت الكلمة على احترام كرامة المتهم، مؤكدة أن إجراءات التقاضي العادلة وافتراض البراءة وحياد القضاء والحقوق الفعالة للدفاع والمدة المعقولة للإجراءات ليست تنازلات للجنات بل شروط جوهرية لشرعية قانون نفسه، مشددة على أهمية تناسب العقوبات وانفتاحها على المصالحة لكون الأشخاص لا يمكن اختزالهم في الجرائم التي ارتكبوها. واختتم المطران قسيس كلمته بالتحذير من أن الجرائم ضد الإنسانية نادرا ما تحدث دون إنذار، بل يسهل وقوعها الإفلات من العقاب وتجريد الفئات من إنسانيتها والتآكل التدريجي لاحترام القانون، مشيرا إلى أن السعي للسلام عبر القوة يهدد سيادة القانون التي هي أساس التعايش المدني السلمي. وعرب عن تطلع الكرسي الرسولي لدورة تحضيرية ثانية ومؤتمر ختامي يتسمان بالشفافية والشمولية للوصول إلى اتفاقية فعالة ومقبولة عالميا.
0: لثماني سنوات خلت وتحديدا في 14 من تشرين الأول أكتوبر 2018 أعلن البابا فرانسيس خلال ترأسه القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس قداسة 7 طوباويين من بينهم البابا بولس السادس والمطران أوسكار أرنولفو روميرو. البابا بولس السادس جوفاني باتيستا مونتيني من مواليد كونشيزيو في شمال إيطاليا في 26 من أيلول سبتمبر 1897، نال السيامة الكهنوتية في 29 من أيار مايو 1920، عين رئيس أساقفة ميلانو في الأول من تشرين الثاني نوفمبر 1954 ونال السيامة الأسقفية في الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر من العام نفسه. عين كاردينالا في الخامس عشر من كانون الأول ديسمبر 1958، انتخب حبرا أعظم في الحادي والعشرين من حزيران يونيو 1963. توفي في كاستيل غوندولفو في السادس من آب أغسطس 1978. أعلن طوبويا في التاسع عشر من تشرين الأول أكتوبر 2014 وقديسا في الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر 2018. الأسقف الشهيد أوسكار أرنولفو روميرو من مواليد كويداد باريوس في السلفادور في الخامس عشر من آب أغسطس 1917، نال السيامة الكهنوتية في الرابع من نيسان أبريل 1942. في العام 1970 عين أسقفا معاونا على أبرشية سان سلفادور، وفي العام 1974 عين أسقف أبرشية سانتياغو دي ماريا، وفي العام 1977 عين رئيس أساقفة سان سلفادور. قتل في الرابع والعشرين من أذار مارس عام 1980 أثناء احتفاله بالقداس. أعلن طوبويا في الثالث والعشرين من أيار مايو عام 2015 وقديسا في الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2018. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة ختام اللقاء الذي عقد بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب، وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة إلى جميع المشاركين، كتب فيها: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كما تعلمون لم أتمكن من أن أكون بينكم خلال هذه الأيام. أشكركم من القلب على صلواتكم وعلى العمل الذي أنجزتموه معا. إن تبادل خبراتكم والإصغاء باهتمام بعضكم إلى بعض هما حقا عطية للكنيسة بأسرها. تابع الأبو الأقدس يقول: أتوجه بشكر خاص إلى العائلات التي تحدثت عن أفراحها وصعوباتها وأمالها، وإلى رؤساء الكنائس الكاثوليكية الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة على تحضيرهم لهذا اللقاء والوقت الذي خصصوه له. سأطلع على ثمار عملكم ومناقشاتكم وأقدم تأملاتي بشأنها في الوقت المناسب. وفي هذه الأثناء أشجعكم على البدء في مشاركة مجالس الأساقفة والأبرشيات بما عشتموه وتلقيتموه، وعلى مواصلة إعلان الإنجيل مع العائلات مستندين إلى غنى الإرشاد الرسولي فرح الحب. وأرجو على نحو خاص أن تبقى العائلات دائما شريكة فاعلة في حياة الكنائس المحلية التي تنتمون إليها ورسالتها، وأن تسهم في مساعدتكم على تمييز المسارات التي ينبغي سلوكها في المرحلة المقبلة. وعند عودتكم إلى دياركم أرجوكم أن تنقلوا إلى جميع أفراد جماعاتكم قرب الروحي وتشجيع لهم. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: وإذ أستودع كلا منكم حماية عائلة الناصرة المقدسة، أطلب منكم أن تصلوا من أجلي كما أصلي أنا من أجلكم، وبكل سرور أمنحكم جميعا فيض البركة الرسولية.
2: في ختام اللقاء الذي أراد قداسة البابا لاوون الرابع عشر إجراءه مع رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة في الذكرى العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب للبابا فرانسيس، عقد مساء الأربعاء الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر مؤتمر صحفي في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي للتعريف بنتائج هذا اللقاء الذي كان قد بدأ في السابع من الشهر. وشارك في المؤتمر الصحفي كل من الكاردينال لويس جيراردو كابريرا هيريرا، رئيس أساقفة غواياكيل في الإكوادور، الأب تشارلز جود تشيكلونا، الأمين المساعد لدائرة عقيدة الإيمان، الأب ستانيسلاو تشو إيلو، الأستاذ الجامعي، الأب جاكومو كوستا، مستشار الأمانة العامة للسينودوس، المطران فيليب بوردين، مدير معهد يوحنا بولس الثاني اللاهوتي الحبري لعلوم الزواج والعائلة، والزوجان السيدة سولانج غريغوري شيلا والسيد أليسون روبرت شيلا، ولدان شارك في اللقاء. وكان أول المتحدثين الأب جاكومو كوستا، مستشار الأمانة العامة للسينودوس، والذي عرف بالأجواء التي ميزت أيام اللقاء، وتوقف عند القرب من قداسة البابا لاوون الرابع عشر الذي خضع الثلاثاء الثالث عشر من الشهر لعملية جراحية. وقال في هذا السياق إنه قد تم توجيه رسالة إلى قداسة البابا، والذي أجاب مؤكدا أنه سيقرأ ثمار ما تم القيام به من عمل ونقاش خلال اللقاء ليقدم بعد ذلك تأملاته. وفي حديثه عن أعمال اللقاء وصفها المطران كوستا بالمكثفة والبناءة، وذلك بشكل خاص من خلال الحوار بين حساسيات مختلفة حسب ما ذكر، وتبع مشيرا إلى بعض أهم القضايا التي تم التطرق إليها وفي طليعتها أهمية توفير مساعدة روحية وملموسة في حالات العنف والانتهاكات المنزلية، وتحدث هنا عن الحاجة إلى دعم سريع مع اهتمام خاص بحماية الأطفال والأشخاص الضعفاء. وسلط مستشار الأمانة العامة الضوء أيضا على التطرق من جهة أخرى إلى ضرورة ألا يقتصر نشاط العائلة على العلاقات القريبة، بل يجب أن يتسع ليشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تم التشديد أيضا على أهمية مشاركة العائلات في تكوين الكهنة. ووصل الأب كوستا مشيرا إلى أن الجزء الأخير من اللقاء قد خصص لعرض التقرير النهائي، والذي تلاه مناقشة على صعيد المجموعات أولا ثم في الجلسات العامة. وتبع مستشار الأمانة العامة للسينودوس أن النص قد اعتبره المشاركون أمينا لما دار من نقاش، بينما كانت هناك بعض الملاحظات البناءة التي أرادت أن يتم التشديد بشكل أكبر على البعد الإرسالي. هذا وقد اختتمت أعمال اللقاء بمداخلة للكاردينال كيفن جوزيف فاريل، عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، والذي سلط الضوء على قيمة التقييم حسب ما جاء في الإرشاد الرسولي فرح الحب. وأضاف أن عملية التقييم هذه تتم من خلال فهم جديد يجعل التجمع معا ممارسة رعوية جيدة حسب ما ذكر. وحول التقرير الخاص بأعمال اللقاء تحدث خلال المؤتمر الصحفي المطران فيليب بوردين، مدير معهد يوحنا بولس الثاني اللاهوتي الحبري لعلوم الزواج والعائلة، والذي توقف عند أهم المواضيع التي يتطرق إليها هذا التقرير، فأشار إلى السير معا في عالم يتغير وإلى اكتشاف الشباب لدعوة الزواج. وأوضح أن العمل خلال اللقاء قد بدأ بالإصغاء أولا وصولا إلى صياغة متقاسمة للقضايا التي أبرزها هذا الإصغاء، وتابع أن من بين النقاط التي تقاسمها الجميع بوضوح كان هناك التغيير المتسارع، وخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، والذي يلمس في كل الدول العائلة والزواج والتقاليد المرتبطة بهما. وعرف مدير المعهد من جهة أخرى بأن الموضوع الأول الذي تم التطرق إليه كان الهشاشة، والتي سلط عليها الضوء بشكل خاص الإرشاد الرسولي فرح الحب. وتبع أن التأمل قد شمل أيضا التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتبعاتها على العائلة، وأضاف أن المرجعية لمواجهة هذه القضايا هي التعليم الاجتماعي للكنيسة، والذي قال البابا لون الرابع عشر إنه ليس عصا سحرية بل هو تقليد حي يعدنا للعثور على إجابات جديدة. ووصل المطران فيليب بوردين أن أعمال اللقاء قد انطلقت من الوعي بكون الكنيسة مدعوة إلى مناقشة التغيرات والتطورات البشرية المتعلقة أيضا بالحياة العائلية والجنسية، وتحدث بالتالي عما وصفه بنظرة ثاقبة إلى الواقع، والذي وإن كان أمام اختيار التحول الجاري يظل محفزا بالرجاء، قال المطران بوردين. وأضاف أن أعمال اللقاء قد أظهرت ضرورة تعزيز القرب والتعلم المتبادل بين العائلة والكنيسة، ووصل أن واجب الرعاة لا يكمن في تقييم العائلات أو الحكم عليها بل في الإصغاء إليها. هذا وتضمنت المناقشات والتأملات حسب ما تابع مدير المعهد اللاهوتي مواضيع أبرزت اختلافات بين مناطق العالم المختلفة، وأعطى هنا مثالا قضية التساكن. أما الأب تشارلز جود تشيكلونا الأمين المساعد لدائرة عقيدة الإيمان، فقد أعرب في كلمته عن الامتنان على وضع العائلة في مركز الكنيسة، وذكر بأن البابا فرانسيس قد دعا في الإرشاد الرسولي فرح الحب 10 سنوات مضت إلى ارتداد رعوي حاثا على الإصغاء إلى العائلات قبل الحكم عليها. تحدث من جانبه الكاردينال كابريرا هيريرا رئيس أساقفة غواياكيل في الإكوادور عن الصلاة والشركة والتكوين والرسالة كعناصر أساسية للمرافقة، عناصر يجب تعزيزها لا فقط على صعيد الأوساط التي يتم العمل فيها بشكل شخصي بل لصالح الكنيسة بكاملها. نقل من جانبه الأب ستانيسلاو تشويلو خبرات من عملية المرافقة للعائلات في القارة الإفريقية، وأكد في حديثه أنه لا يمكن توقع أن تحل جميع المشاكل، إلا أن على الكنيسة أن تكون قادرة على التحدث من خلال الإصغاء. وكان هذا ما أكدته الشهادة التي قدمها الزوجان السيدة سولانج غريغوري شيلا والسيد أليسون روبرتو شيلا، مؤكدين أنهما قد غذيا وعززا حس الانتماء الكنسي، وذلك من خلال مقاربة لا تنتبه فقط إلى هشاشة العائلات بل أيضا إلى مواردها وثرائها.
3: دعا الكرسي الرسولي المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل إحلال السلام والحد من التسلح ومكافحة الفقر والجوع، مؤكدا ضرورة وضع كرامة الإنسان واحتياجاته الأساسية في صلب السياسات الدولية، وشدد على أن السلام المستدام لا يتحقق من خلال توازن القوى والتهديد بالحرب، بل بالحوار والعدالة والتعاون الدولي في وقت تتفاقم فيه النزاعات والأزمات الإنسانية وتتزايد المخاطر الناجمة عن سباق التسلح والتطور التكنولوجي. جاءت هذه المواقف في خطابين ألقاهما يوم أمس الأربعاء مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئيس الأساقفة كريستوف القسيس، وذلك أمام لجنتين تابعتين للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك. وتناول الخطاب الأول نزع السلاح والأمن الدولي، فيما ركز الثاني على القضاء على الفقر والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية. في مداخلته أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، حذر الكرسي الرسولي من تدهور العلاقات الدولية وتراجع الثقة والحوار بين الدول، ناهيك عن تزايد الضغوط على منظومة الحد من التسلح ونزع السلاح التي بنيت على مدى عقود من الزمن، وأعرب عن قلقه إزاء استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري والاستثمارات الضخمة في تطوير القدرات العسكرية، معتبرا أن هذا المسار لا يوفر أساسا مستداما للسلام، بل يحول الموارد بعيدا عن التنمية البشرية الشاملة، ويحمل الفئات الأكثر هشاشة العبء الأكبر من النزاعات المسلحة. وأكد سيادته ضرورة مقاومة الاعتقاد بأن الحرب قدر لا مفر منه، أو أن إعادة التسلح شرط أساسي لحفظ السلام، مشيرا إلى أن تعزيز السلام يتطلب جهودا إبداعية وبدائل حقيقية للحرب، لا الاكتفاء

0: قرارات كارثية، خصوصا عندما تؤدي التكنولوجيا إلى تسريع عملية اتخاذ القرار أو إضعاف دور التقدير البشري في مواجهة عواقب لا يمكن احتواؤها. ورأى سيادته أن الردع النووي القائم على التهديد بالدمار الشامل لا يشكل أساسا آمنا للاستقرار، لأنه يظل عرضة للتصعيد وسوء التقدير. وشدد على ضرورة إبقاء أنظمة التسلح تحت رقابة بشرية فعالة ومسؤولة، مع ضمان إمكانية تحديد المسؤولية في جميع مراحل اتخاذ القرار. في هذا السياق جدد الكرسي الرسولي دعوته إلى اعتماد اتفاق قانوني ملزم يضع حظرا واضحا على أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، وينظم تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه، ويضمن المساءلة والحماية القوية للمدنيين وللبنى التحتية الضرورية لبقائهم. وأكد أن التقدم التكنولوجي ينبغي أن يخدم الإنسان والصالح العام، لا أن ينتقص من المسؤولية الأخلاقية المرتبطة بالقرارات التي تمس الحياة البشرية. كما دعا رئيس الأساقفة القسيس إلى احترام الالتزامات الدولية القائمة، ولا سيما الالتزام بنزع السلاح النووي بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددا دعمه لمعاهدة حظر الأسلحة النووية باعتبارها أداة مكملة لتنفيذ تلك الالتزامات. لم يخلو الخطاب من الإشارة إلى مخاطر الأسلحة التقليدية، لافتا إلى المعاناة التي تسببها الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة والألغام ومخلفات الحرب التي تواصل قتل المدنيين وإصابتهم بعد انتهاء الأعمال القتالية، فضلا عن انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة بصورة غير مشروعة وما يترتب على ذلك من عنف واضطراب، ولسيما في المجتمعات الهشة. في خطابه الثاني أمام اللجنة الثانية المعنية بالقضايا الاقتصادية والمالية، وضع مراقب الكرسي الرسولي القضاء على الفقر في صدارة التحديات العالمية، موضحا أن الفقر لا يقتصر على نقص الموارد المادية وحسب، بل يشمل أيضا حرمان الإنسان من الظروف التي تتيح له تحقيق إمكاناته وصون كرامته الأصيلة. وأكد أن القضاء على الفقر يجب أن يبقى في قلب الالتزام الدولي بتحقيق التنمية المستدامة. وسلط القسيس الضوء بعدها على الجوع وسوء التغذية باعتبارهما من أشد نتائج الفقر تدميرا، لما لهما من آثار مباشرة على صحة الملايين من الأشخاص وتعليمهم وسبل عيشهم، ولما يفرضانه على الأسر من خيارات قاسية بين تلبية احتياجات الأطفال والاحتياجات الأساسية للوالدين. وأوضح أن معالجة الجوع لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تستلزم إزالة العقبات التي تحول دون حصول الناس على غذاء كاف ومنخفض الكلفة، بما في ذلك النزاعات وتغيير المناخ والاختلالات الاقتصادية وضعف البنى التحتية. كما دعا إلى تحسين أوضاع صغار المزارعين وتمكينهم من الوصول إلى الأراضي والأسواق والحصول على أسعار عادلة مقابل عملهم. في الختام شدد سيادته على ضرورة إعادة النظر في توزيع الموارد، محذرا من تحويل الأموال والتكنولوجيا المبتكرة من مكافحة الفقر والجوع إلى تصنيع الأسلحة والاتجار بها، ودعا الدول إلى ترجمة تعهداتها بشأن التنمية والأمن الغذائي إلى إرادة سياسية فعلية وتخصيص الموارد اللازمة للوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجا.
1: في إطار أعمال الاجتماع الخامس للسلطات الوطنية المعنية بالجريمة المنظمة عبر الحدود والذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، ألقى المطران خوان أنطونيو

0: كروز سيرانو، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى منظمة الدول الأمريكية، كلمة حاسمة ركزت على البعد الإنساني والأخلاقي لمواجهة المخاطر الإجرامية الشاملة. واستهل المطران كلمته بالإعراب عن تقدير الكرسي الرسولي لجمع هذه السلطات الوطنية، مؤكدا أن هذه اللقاءات تبني جسورا متينة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد أحدى أكبر العقبات التي تعترض طريق الأمن والتنمية المستدامة للشعوب. وأشار ممثل الكرسي الرسولي إلى التحذيرات الأخيرة التي أطلقها البابا لاوون الرابع عشر في رسالته العامة الإنسانية الرائعة، والتي نبه فيها من تصاعد نفوذ الشبكات الإجرامية والجهات الفاعلة غير التابعة للدول، إذ تستغل هذه التنظيمات العنف والسيطرة لتحقيق مكاسب اقتصادية تترك آثارا كارثية على الأجيال الشابة والأطفال. وأكد أن الجريمة الموزنة عبر الحدود تتجاوز كونها مجرد تهديد لأمن الدول لتصبح انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان والخير العام، مشددا على أن وراء كل الأرقام والأحصائيات الإجرامية معاناة حقيقة لضحايا الإتجار والاستغلال، والشباب المتورطين في شبكات المخدرات والعائلات المهجرة قصرا بسبب النزاعات والعدوان. وسلط المطران كروز سيرانو الضوء على ثلاثة أولويات رئيسية يجب أن تحكم أي استراتيجية لمكافحة الجريمة، بدءا من وضع الشخص البشري في مركز الاهتمام، حيث تجب ملاحقة الشبكات الإجرامية في إطار سيادة القانون والاحترام التام للحقوق الأساسية، مع ضمان أن تدعم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي منظومة العدالة تحت إشراف بشري ودائم دون المساس بالضمانات القانونية. وفي المحور الثاني دعا إلى تعزيز التعاون الدولي الشامل والمباشر بين الأجهزة القضائية والشرطة والمالية لقطع التدفقات المالية الغير المشروعة التي تعتمد عليها هذه الشبكات للتوسع ونشر الفساد وإضعاف المؤسسات الرسمية. وفيما يتعلق بالمحور الثالث والخاص بحماية الفئات الأكثر ضعفا، نبه ممثل الكرسي الرسولي إلى المخاطر التكنولوجية المتزايدة التي أتاحت للمنظمات الإجرامية استغلال القصر إلكترونيا عبر التحرش والاستدراج والابتزاز ونشر المواد المسيئة، ودعا إلى ضرورة تطوير آليات رقمية آمنة لحماية الأطفال وتزويد الشباب بالمهارات والوعي الكافي لمقاومة محاولات التلاعب والدفاع عن كرامتهم. واختتم كلمته بالإعراب عن أمله في أن تسفر مخرجات هذا الاجتماع عن شركات مستدامة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية نحو بناء مجتمعات أكثر عدلا وتضامنا وسلاما تضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار.
1: بعد أربعة أشهر من اللقاءات المتوسطية ميد 26 التي جمعت في برشلونة بإسبانيا أساقفة وشبابا وممثلين عن المجتمع المدني، يستعد التنسيق الكنسي المتوسطي كوميد لتحقيق هدف جديد. فقد جمع الكاردينال جون مارك أفيلين الذي عينه البابا في نيسان أبريل الماضي على رأس هذه الهيئة نحو 15 رئيسا من رؤساء مجالس الأساقفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط يوم الجمعة 29 أكتوبر في الفاتيكان، وذلك لمناسبة الذكرى العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب. وقد عقد اللقاء في بيت القديسة مرتا بحضور الكارادلة بير باتيستا بيتسابالا وماتيو زوبي والبطريرك بشارة بطرس الراعي ورؤساء مجالس الأساقفة في إسبانيا ومالطا واليونان وسلوفينيا وأوكرانيا، إلى جانب بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك رفائيل بيدروس 21 من أسيان ومدبر شؤون الأرمن الكاثوليك في إسطنبول المطران فارتان كير ورئيس أساقفة تونس المطران نيكولا ليرنو ممثلا عن مجلس أساقفة منطقة شمال أفريقيا. وقد اقترح الكاردينال أفيلين على المطران ليرنو أن ينشئ لجنة أسقفية داخل التنسيق الكنسي المتوسطي وأن يتولى رئاستها، علما أن هذه الهيئة تضم كهنة وعلمانيين. ويوضح المطران ليرنو الذي سبق له أن نسق أعمال الأساقفة في برشلونة خلال شهر حزيران يونيو قائلا: يتعلق الأمر بتنسيق المشاريع الجاري تنفيذها حاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط بروح الشركة. وقد جرى تحديد 5 محاور رئيسية للعمل هي العدالة والسلام والحوار بين الأديان والتربية والثقافة والهشاشة الإنسانية مثل الهجرة والبيئة. ويلخص الأب أليكسيس لوبرو الأمين العام للتنسيق الكنسي المتوسطي التحديات التي حددتها هذه الهيئة الكنسية الإقليمية، موضحا أن الهدف هو مساعدة الأساقفة على مراعاة التوازنات المعقدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط من دون تبديد الطاقات، ومتابعة مناطق النزاع وتعزيز ثقافة تربوية للسلام، فضلا عن تجنب العزلة واللامبالاة تجاه الجماعات الدينية. وفي هذه العملية، حيث تسبق الحياة البعد المؤسساتي، لا يعمل الأساقف بمعزل بعضهم عن بعض، بل ضمن شبكة من العلاقات، ويغذون الحوار والتبادل مع مجموعات من اللاهوتيين والمزارات والأديار المنتشرة في حوض البحر الأبيض المتوسط بأسره. هذا وستستضيف مدينة السيزي مدينة السلام مبادرة بين الأديان من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط من 27 وحتى 29 من تشرين الأول أكتوبر، تنظمها شبكة أويكوس الفرنسيسكانية، ويشارك فيها 12 مزارا مريميا. وستشارك في هذه الصلاة مزارات سانتا كروز في وهران وسيدة الحراسة في مرسيليا وبازيليك البشارة في الناصرة. وسترتفع هذه الصلاة بعد 40 عاما على الصلاة التي ترأسها البابا يوحنا بولس الثاني في المدينة الواقعة في إقليم أمبريا. وكان يوحنا بولس الثاني قد حذر في 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 1986 من على باحة البازيليك السفلى للقديس فرانسيس قائلا: إن السلام هو ورشة عمل مفتوحة للجميع وليس للمتخصصين والباحثين والاستراتيجيين فحسب، السلام هو مسؤولية عالمية. ومنذ عام 2019 تعمل شبكة لاهوتيي البحر الأبيض المتوسط على تعميق هذا اللاهوت المتعلق بالسلام والحوار بوصفهما دعوة ومصيرا للإيمان المسيحي. وقد جرى تطوير هذا التوجه في البيان الذي نشر عقب اللقاءات المتوسطية ماد 23 في مرسيليا. أما في اللقاء السنوي المقبل فسيجتمع اللاهوتيون في تموز يوليو لعام 2027 في مدينة رييكا الكرواتية، وتستضيف هذه المدينة منذ عام 2022 اللقاءات اللاهوتية المتوسطية التي تجمع سنويا طلابا وأساتذة ولاهوتيين من طوائف مختلفة. ويقول الأب أليكسيس لوبرو النائب الأسقفي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في مرسيليا: في المنظومة المتوسطية تتمثل ركائز ديناميكية بناء السلام في التقدير المتبادل والإصغاء والثقافة والشجاعة في الانفتاح على الآخر المختلف وواجب الحفاظ على الهوية. وفي تشرين الأول أكتوبر عام 2025 وخلال زيارته السفينة الشراعية لوبيل إسبوار الراسية في أوستيا، توجه البابا لون 14 إلى الشباب قائلا: إن العالم يحتاج إلى ما هو أكثر من الكلمات، إنه يحتاج إلى علامات رجاء. وقد تكللت هذه المبادرة بالنجاح بفضل صدقات متينة وإعداد كتاب أبيض للبحر الأبيض المتوسط، وستتكرر التجربة عام 2027 حين سيبحر مجددا نحو 100 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما. وستستضيف الرحلة المقبلة السفينة الشراعية رارا آفيس، وستربط بين مالقا في إسبانيا والإسكندرية في مصر مع محطتين في مالطا وكاتانيا في صقلية. وخلال الإبحار سيشارك هؤلاء الشباب رفاق الرحلة في مسار تنشئة حول فن بناء السلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال 4 مراحل إبحار تستغرق كل منها 18 يوما.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة ختام اللقاء الذي عقد بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب، وجه قداسة البابا ليون الرابع عشر رسالة إلى جميع المشاركين، كتب فيها: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كما تعلمون لم أتمكن من أن أكون بينكم خلال هذه الأيام. أشكركم من القلب على صلواتكم وعلى العمل الذي أنجزتموه معا. إن تبادل خبراتكم والإصغاء باهتمام بعضكم إلى بعض هما حقا عطية للكنيسة بأسرها. تابع الأب الأقدس يقول: أتوجه بشكر خاص إلى العائلات التي تحدثت عن أفراحها وصعوباتها وأمالها، وإلى رؤساء الكنائس الكاثوليكية الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة على تحضيرهم لهذا اللقاء والوقت الذي خصصوه له. سأطلع على ثمار عملكم ومناقشاتكم وأقدم تأملاتي بشأنها في الوقت المناسب. وفي هذه الأثناء أشجعكم على البدء في مشاركة مجالس الأساقفة والأبرشيات بما عشتموه وتلقيتموه، وعلى مواصلة إعلان الإنجيل مع العائلات مستندين إلى غنى الإرشاد الرسولي فرح الحب. وأرجو على نحو خاص أن تبقى العائلات دائما شريكة فاعلة في حياة الكنائس المحلية التي تنتمون إليها ورسالتها، وأن تسهم في مساعدتكم على تمييز المسارات التي ينبغي سلوكها في المرحلة المقبلة. وعند عودتكم إلى دياركم أرجوكم أن تنقلوا إلى جميع أفراد جماعاتكم قرب الروحي وتشجيع لهم. وخلص البابا ليون الرابع عشر إلى القول: وإذ أستودع كل منكم حماية عائلة الناصرة المقدسة، أطلب منكم أن تصلوا من أجلي كما أصلي أنا من أجلكم، وبكل سرور أمنحكم جميعا فيض البركة الرسولية.
2: في ختام اللقاء الذي أراد قداسة البابا ليون الرابع عشر إجراءه مع رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة في الذكرى العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب للبابا فرانسيس، عقد مساء الأربعاء الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر مؤتمر صحفي في دار الصحافة التابعة للكسي الرسولي للتعريف بنتائج هذا اللقاء الذي كان قد بدأ في السابع من الشهر. وشارك في المؤتمر الصحفي كل من الكاردينال لويس جيراردو كابريرا هيريرا رئيس أساقفة غواياكيل في الإكوادور، الأب تشارلز جود تشيكلونا الأمين المساعد لدائرة عقيدة الإيمان، الأب ستانيسلاو تشو إيلو الأستاذ الجامعي، الأب جاكومو كوستا مستشار الأمانة العامة للسينودوس، المطران فيليب بوردين مدير معهد يوحنا بولس الثاني اللاهوتي الحبري لعلوم الزواج والعائلة، والزوجان السيدة سولانج غريغوري شيلا والسيد أليسون روبرت شيلا، ولدان شارك في اللقاء. وكان أول المتحدثين الأب جاكومو كوستا مستشار الأمانة العامة للسينودوس، والذي عرف بالأجواء التي ميزت أيام اللقاء، وتوقف عند القرب من قداسة البابا ليون الرابع عشر الذي خضع الثلاثاء الثالث عشر من الشهر لعملية جراحية. وقال في هذا السياق إنه قد تم توجيه رسالة إلى قداسة البابا، والذي أجاب مؤكدا أنه سيقرأ ثمار ما تم القيام به من عمل ونقاش خلال اللقاء ليقدم بعد ذلك تأملاته. وفي حديثه عن أعمال اللقاء وصفها المطران كوستا بالمكثفة والبناءة، وذلك بشكل خاص من خلال الحوار بين حساسيات مختلفة حسب ما ذكر، وتبع مشيرا إلى بعض أهم القضايا التي تم التطرق إليها وفي طليعتها أهمية توفير مساعدة روحية وملموسة في حالات العنف والانتهاكات المنزلية، وتحدث هنا عن الحاجة إلى دعم سريع مع اهتمام خاص بحماية الأطفال والأشخاص الضعفاء. وسلط مستشار الأمانة العامة الضوء أيضا على التطرق من جهة أخرى إلى ضرورة ألا يقتصر نشاط العائلة على العلاقات القريبة، بل يجب أن يتسع ليشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تم التشديد أيضا على أهمية مشاركة العائلات في تكوين الكهنة. ووصل الأب كوستا مشيرا إلى أن الجزء الأخير من اللقاء قد خصص لعرض التقرير النهائي والذي تلاه مناقشة على صعيد المجموعات أولا ثم في الجلسات العامة. وتبع مستشار الأمانة العامة للسينودوس أن النص قد اعتبره المشاركون أمينا لما دار من نقاش، بينما كانت هناك بعض الملاحظات البناءة التي أرادت أن يتم التشديد بشكل أكبر على البعد الإرسالي. هذا وقد اختتمت أعمال اللقاء بمداخلة للكاردينال كيفن جوزيف فاريل عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، والذي سلط الضوء على قيمة التقييم حسب ما جاء في الإرشاد الرسولي فرح الحب، وأضاف أن عملية التقييم هذه تتم من خلال فهم جديد يجعل التجمع معا ممارسة رعوية جيدة حسب ما ذكر. وحول التقرير الخاص بأعمال اللقاء تحدث خلال المؤتمر الصحفي المطران فيليب بوردين مدير معهد يوحنا بولس الثاني اللاهوتي الحبري لعلوم الزواج والعائلة، والذي توقف عند أهم المواضيع التي يتطرق إليها هذا التقرير، فأشار إلى السير معا في عالم يتغير وإلى اكتشاف الشباب لدعوة الزواج. وأوضح أن العمل خلال اللقاء قد بدأ بالإصغاء أولا وصولا إلى صياغة متقاسمة للقضايا التي أبرزها هذا الإصغاء، وتابع أن من بين النقاط التي تقاسمها الجميع بوضوح كان هناك التغيير المتسارع، وخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، والذي يلمس في كل الدول العائلة والزواج والتقاليد المرتبطة بهما. وعرف مدير المعهد من جهة أخرى بأن الموضوع الأول الذي تم التطرق إليه كان الهشاشة، والتي سلط عليها الضوء بشكل خاص الإرشاد الرسولي فرح الحب. وتبع أن التأمل قد شمل أيضا التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتبعاتها على العائلة، وأضاف أن المرجعية لمواجهة هذه القضايا هي التعليم الاجتماعي للكنيسة، والذي قال البابا لون الرابع عشر إنه ليس عصا سحرية بل هو تقليد حي يعدنا للعثور على إجابات جديدة. ووصل المطران فيليب بوردين أن أعمال اللقاء قد انطلقت من الوعي بكون الكنيسة مدعوة إلى مناقشة التغيرات والتطورات البشرية المتعلقة أيضا بالحياة العائلية والجنسية، وتحدث بالتالي عما وصفه بنظرة ثاقبة إلى الواقع، والذي وإن كان أمام اختيار التحول الجاري يظل محفزا بالرجاء، قال المطران بوردين. وأضاف أن أعمال اللقاء قد أظهرت ضرورة تعزيز القرب والتعلم المتبادل بين العائلة والكنيسة، ووصل أن واجب الرعاة لا يكمن في تقييم العائلات أو الحكم عليها بل في الإصغاء إليها. هذا وتضمنت المناقشات والتأملات حسب ما تابع مدير المعهد اللاهوتي مواضيع أبرزت اختلافات بين مناطق العالم المختلفة، وأعطى هنا مثالا قضية التساكن. أما الأب تشارلز جود تشيكلونا الأمين المساعد لدائرة عقيدة الإيمان، فقد أعرب في كلمته عن الامتنان على وضع العائلة في مركز الكنيسة، وذكر بأن البابا فرانسيس قد دعا في الإرشاد الرسولي فرح الحب 10 سنوات مضت إلى ارتداد رعوي، حاثا على الإصغاء إلى العائلات قبل الحكم عليها. تحدث من جانبه الكاردينال كابريرا هيريرا رئيس أساقفة غواياكيل في الإكوادور عن الصلاة والشركة والتكوين والرسالة كعناصر أساسية للمرافقة، عناصر يجب تعزيزها لا فقط على صعيد الأوساط التي يتم العمل فيها بشكل شخصي بل لصالح الكنيسة بكاملها. نقل من جانبه الأب ستانيسلاو تشويلو خبرات من عملية المرافقة للعائلات في القارة الإفريقية، وأكد في حديثه أنه لا يمكن توقع أن تحل جميع المشاكل، إلا أن على الكنيسة أن تكون قادرة على التحدث من خلال الإصغاء. وكان هذا ما أكدته الشهادة التي قدمها الزوجان السيدة سولانج غريغوري شيلا والسيد أليسون روبرتو شيلا، مؤكدين أنهما قد غذيا وعززا حس الانتماء الكنسي، وذلك من خلال مقاربة لا تنتبه فقط إلى هشاشة العائلات بل أيضا إلى مواردها وثرائها.
3: في إطار أعمال الاجتماع الخامس للسلطات الوطنية المعنية بالجريمة المنظمة عبر الحدود والذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، ألقى المطران خوان أنطونيو كروز سيرانو المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى منظمة الدول الأمريكية كلمة حاسمة ركزت على البعد الإنساني والأخلاقي لمواجهة المخاطر الإجرامية الشاملة. واستهل المطران كلمته بالإعراب عن تقدير الكرسي الرسولي لجمع هذه السلطات الوطنية، مؤكدا أن هذه اللقاءات تبني جسورا متينة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد أحدى أكبر العقبات التي تعترض طريق الأمن والتنمية المستدامة للشعوب. وأشار ممثل الكرسي الرسولي إلى التحذيرات الأخيرة التي أطلقها البابا لاوون الرابع عشر في رسالته العامة الإنسانية الرائعة، والتي نبه فيها من تصاعد نفوذ الشبكات الإجرامية والجهات الفاعلة غير التابعة للدول، إذ تستغل هذه التنظيمات العنف والسيطرة لتحقيق مكاسب اقتصادية تترك آثارا كارثية على الأجيال الشابة والأطفال. وأكد أن الجريمة الموزنة عبر الحدود تتجاوز كونها مجرد تهديد لأمن الدول لتصبح انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان والخير العام، مشددا على أن وراء كل الأرقام والأحصائيات الإجرامية معاناة حقيقة لضحايا الإتجار والاستغلال، والشباب المتورطين في شبكات المخدرات والعائلات المهجرة قصرا بسبب النزاعات والعدوان. وسلط المطران كروز سيرانو الضوء على ثلاثة أولويات رئيسية يجب أن تحكم أي استراتيجية لمكافحة الجريمة، بدءا من وضع الشخص البشري في مركز الاهتمام، حيث تجب ملاحقة الشبكات الإجرامية في إطار سيادة القانون والاحترام التام للحقوق الأساسية، مع ضمان أن تدعم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي منظومة العدالة تحت إشراف بشري ودائم دون المساس بالضمانات القانونية. وفي المحور الثاني دعا إلى تعزيز التعاون الدولي الشامل والمباشر بين الأجهزة القضائية والشرطة والمالية لقطع التدفقات المالية الغير المشروعة التي تعتمد عليها هذه الشبكات للتوسع ونشر الفساد وإضعاف المؤسسات الرسمية. وفيما يتعلق بالمحور الثالث والخاص بحماية الفئات الأكثر ضعفا، نبه ممثل الكرسي الرسولي إلى المخاطر التكنولوجية المتزايدة التي أتاحت للمنظمات الإجرامية استغلال القصر إلكترونيا عبر التحرش والاستدراج والابتزاز ونشر المواد المسيئة، ودعا إلى ضرورة تطوير آليات رقمية آمنة لحماية الأطفال وتزويد الشباب بالمهارات والوعي الكافي لمقاومة محاولات التلاعب والدفاع عن كرامتهم. واختتم كلمته بالإعراب عن أمله في أن تسفر مخرجات هذا الاجتماع عن شركات مستدامة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية نحو بناء مجتمعات أكثر عدلا وتضامنا وسلاما تضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار.
1: بعد 4 أشهر من اللقاءات المتوسطية ميد 26 التي جمعت في برشلونة بإسبانيا أساقفة وشبابا وممثلين عن المجتمع المدني، يستعد التنسيق الكنسي المتوسطي كوميد لتحقيق هدف جديد. فقد جمع الكاردينال جون مارك أفيلين الذي عينه البابا في نيسان أبريل الماضي على رأس هذه الهيئة نحو 15 رئيسا من رؤساء مجالس الأساقفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط يوم الجمعة 9/1 أكتوبر في الفاتيكان، وذلك لمناسبة الذكرى 10 لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب. وقد عقد اللقاء في بيت القديسة مرتا بحضور الكارادلة بيير باتيستا بيتسابالا وماتيو زوبي والبطريرك بشارة بطرس الراعي ورؤساء مجالس الأساقفة في إسبانيا ومالطا واليونان وسلوفينيا وأوكرانيا، إلى جانب بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس 21 من أسيان ومدبر شؤون الأرمن الكاثوليك في إسطنبول المطران فارتان كير ورئيس أساقفة تونس المطران نيكولا ليرنو ممثلا عن مجلس أساقفة منطقة شمال أفريقيا. وقد اقترح الكاردينال أفيلين على المطران ليرنو أن ينشئ لجنة أسقفية داخل التنسيق الكنسي المتوسطي وأن يتولى رئاستها، علما أن هذه الهيئة تضم كهنة وعلمانيين. ويوضح المطران ليرنو الذي سبق له أن نسق أعمال الأساقفة في برشلونة خلال شهر حزيران يونيو قائلا: يتعلق الأمر بتنسيق المشاريع الجاري تنفيذها حاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط بروح الشركة. وقد جرى تحديد 5 محاور رئيسية للعمل، هي العدالة والسلام والحوار بين الأديان والتربية والثقافة والهشاشة الإنسانية مثل الهجرة والبيئة. ويلخص الأب أليكسيس لوبرو الأمين العام للتنسيق الكنسي المتوسطي التحديات التي حددتها هذه الهيئة الكنسية الإقليمية، موضحا أن الهدف هو مساعدة الأساقفة على مراعاة التوازنات المعقدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط من دون تبديد الطاقات ومتابعة مناطق النزاع وتعزيز ثقافة تربوية للسلام، فضلا عن تجنب العزلة واللامبالاة تجاه الجماعات الدينية. وفي هذه العملية، حيث تسبق الحياة البعد المؤسساتي، لا يعمل الأساقفة بمعزل بعضهم عن بعض، بل ضمن شبكة من العلاقات، ويغذون الحوار والتبادل مع مجموعات من اللاهوتيين والمزارات والأديار المنتشرة في حوض البحر الأبيض المتوسط بأسره. هذا وستستضيف مدينة أسيزي

0: عالمية. ومنذ عام 2019 تعمل شبكة لاهوتي البحر الأبيض المتوسط على تعميق هذا اللاهوت المتعلق بالسلام والحوار بوصفهما دعوة ومصيرا للإيمان المسيحي. وقد جرى تطوير هذا التوجه في البيان الذي نشر عقب اللقاءات المتوسطية ماد 23 في مرسيليا. أما في اللقاء السنوي المقبل فسيجتمع اللاهوتيون في تموز يوليو لعام 2027 في مدينة رييكا الكرواتية، وتستضيف هذه المدينة منذ عام 2022 اللقاءات اللاهوتية المتوسطية التي تجمع سنويا طلابا وأساتذة ولاهوتيين من طوائف مختلفة. ويقول الأب أليكسيس لوبرو النائب الأسقفي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في مرسيليا: في المنظومة المتوسطية تتمثل ركائز ديناميكية بناء السلام في التقدير المتبادل والإصغاء والثقافة والشجاعة في الانفتاح على الآخر المختلف وواجب الحفاظ على الهوية. وفي تشرين الأول أكتوبر عام 2025 وخلال زيارته السفينة الشراعية لوبيل إسبوار الراسية في أوستيا، توجه البابا لاون 14 إلى الشباب قائلاً: إن العالم يحتاج إلى ما هو أكثر من الكلمات، إنه يحتاج إلى علامات رجاء. وقد تكللت هذه المبادرة بالنجاح بفضل صدقات متينة وإعداد كتاب أبيض للبحر الأبيض المتوسط، وستتكرر التجربة عام 2027 حين سيبحر مجدداً نحو 100 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاماً. وستستضيف الرحلة المقبلة السفينة الشراعية رارا آفيس، وستربط بين مالقا في إسبانيا والإسكندرية في مصر مع محطتين في مالطا وكاتانيا في صقلية. وخلال الإبحار سيشارك هؤلاء الشباب رفاق الرحلة في مسار تنشئة حول فن بناء السلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال 4 مراحل إبحار تستغرق كل منها 18 يوماً.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.